اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع وابعث سلمان من محمود الذي وعده